0: شغلك اللي كنا متي لما تسالي تي لما تدوز السوق شغلك السمح المول الجمع ديالك راه كنقول لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد
1: Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.